يا ساجي يا روحنا يا ساجي يا روحنا يا ساجي يا روحنا يا ساجي يا روحنا يا ساجي يا روحنا يا ساجي يا روحنا يا ساجي يا روحنا يا ساجي يا روحنا يا ساجي يا روحنا يا ساجي يا روحنا يا ساجي يا روحنا يا ساجي يا روحنا يا ساجي يا روحنا يا ساجي يا روحنا يا ساجي يا روحنا يا ساجي يا روحنا يا ساجي يا روحنا يا ساجي يا روحنا يا ساجي يا روحنا يا ساجي يا روحنا يا ساجي يا روحنا يا ساجي يا روحنا يا ساجي يا روحنا يا ساجي يا روحنا يا ساجي يا روحنا يا ساجي يا روحنا يا ساجي يا روحنا يا ساجي يا روحنا يا ساجي يا روحنا يا ساجي يا روحنا يا ساجي يا روحنا يا ساجي

تعرفني أني أمين لو تعرفني أني أمين مريضة براعي الراجل كسني قلب الراجل كسني ما ممكن تجادي تراجيك بيت قلبي تراجيك بيت قلبي كيف إن كنت راسي وأنا لا ما بنت أسلام ما بنت

وبشفت أهاتي ما كنت يوم بتتبسم وتابعت دقاتي وتابعت دقاتي ما بتقدر براك تحلم لو حسيت بأناتي وطول أيام بيتظلم انت رجعت صافيت نسيت الدموع والهم أنا لا